ديت إيا حطاني إيا حنا إنا ديت لا إيش ديا أجبنا سنتولي شيكون خالشن أجج إيان باندال إنجي سمر فود سيرفيس بروغرام إي ديا حنا هلجيش تولي إي أجج إيا دي يزخينا دي ستخانشن دو أدو إيا حنا هلجيش تولي إن دي جلاي 24 Benesnit o leithin gei pain heel school, adren halchen dat deep